اهلا لما زنبي هو ينتقود السكرت يغرت علي امسي شكي انه انت ويودب يقاسان وانت يتي يغرت طول سيسكسك يكرستا غشان في الله ساجي الصصمدي تخلق